تصدق يا أشارة قرصق أبتو أقمزن كي يازمش شربا كان يعني خلق كي نوخان سنالدي كي يلا روان كان جون سان يلا رم روان ديك أفشر نيو الله بتو رحمد شرنصغا رادي عن لشت اسلام دان لايد غنمز نزر أبل أورلش ديكي چمند گل ناملق چطن أخشلا مرحمة اسلام